يبثون وحيد فم إسرائيل بعد العز من قريب زمر ومين يشبه رحبا ببرا يعلم عن يعمي يتبرا

قدش مريم كم خاست الحال كم خامك رحيم كيرو عصد كوتين ورحمة بنيت حنونين ونفريخا

زراح بعد ميرون زراح عرش كبير يكتب لي بشمعهم كعشان الملاح عاد وعسى عرش في حسون

ارحم لوحين يا طاب نسوع مش وانت كنت في لاتين وفي توري يا فريد هارين شو شمعين عسي من اوت يتوى عسي من اوت يشوع من اوت يرحم دروس نومي بوشو دون يكلم يكلمون كتاب عزبتان ونبي حمتان بيرو غيز رحيم تذكر بيرو غيز رحيم تذكر بيرو غيز رحيم تذكر بيرو غيز رحيم تذكر ربيت دبري فاتتي بيرتا اتانو عدينو بعيد وعمل الزوت عدينو أبينو عدينو غرئينو

دلين وصل بعد سيد الشرمي بيسرور وصل بعد تومي بالمنور وصل بعد يوم في شدان وصل بعد جمول حدا وصل بعد تنقل شبيط نبات شروحات وصل بعد أخبر المعنين وصل بعد أخبر يوشعينو يوشعينو بعد أنه يوم أخر يوم يوم بتفلتينو بتفلتينو عن العنية عن العاشقة عن الاتبار للبال عن شف ميداتا عن الكخير وحا عن الأفراد بينه بحرم

ذبحت النحاس بالشطين شو بقلقا يا بارما اسمين بالنصفا اللي بيش لو بيرو بيرو شلاي يا بها ركرمي اللي شافي ريحو يا بحر تو ترى معي هدغا انا مش عارف ازرع دمرت النور يا خلتا انا بقبل يا ريامتا انا بخبي سيب شوشان الديرا انا بعزرا بقولا انا بحوني بمعقان انا سيب كيف حسيدي وزميد بخل جردي دا رحمنا علينا رحمنا شديد رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا رحمنا رحمنا عقل سيد أخو أخانا شفر رابقنا بذي شمك ربا ذكروا لفني خرش حقا Thank you.